اینا لشون قدرتم شابح لمریو علوها خد کمال قله او اینا ملثو قدرتم وفیو او دینت کتل علینا اموریدن عز قیود بی ملثو فشتو دمدارینا او دینو رابط کتل علینا ایلو مولی بوش حیقو و ما کیخو ملثو باسمتو کمینا هليلويا تشبحت ولعله على الطو ثيد لفيلا هليلويا عمما لا خي ديش مايو لمور ديش مايو دير كمينا شبحينا لعله بلليو بيمومو زمرينا وش ميدا بس الطو ثيدا نطلق لويا هو خبلكي قدرينا المدارينا أموريدا مشمعينا لأقوليدا